Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

0: الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية ومدن أخرى. وفي أحدث التطورات
1: فجرت بيتنا وجبت زيتنا الله يعيننا بس جنجويد جوا نفسه بيتنا بس يوجد خروج عن النص في الجسس قاعدة تترس أثناء ما أنا بقص عليك في رقاب بتنقص طارت الطيارة طارت الطيارة
2: طارت الطيارة طارت حتى كتب